0: عدوه فاستغاثه الذي من بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
1: This is the revelation of the book about which there is no doubt from the Lord of the worlds.
0: أم يقولون افتراه بل هو الحق.